هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 مايو أيار عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. أنقرة تعلن عن إصابة 2 من مواطنيها جراء استهداف سفينة تركية مساء أمس في البحر الأسود. البيت الأبيض يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويرعي الخطوط الحمراء لواشنطن، إلا أن وسائل إعلام إيرانية تنقل عن من وصفته بالمصادر المطلعة نفيها توصل طهران لاتفاق مع واشنطن. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية. وليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت أنقرة إصابة 2 من مواطنيها جراء استهداف سفينة تركية مساء الخميس في البحر الأسود. وذكرت وزارة الخارجية في بيانها إن سفينة شحن تركية كانت ترفع علم دولة فانواتو تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء نقلها بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا. وأضاف البيان إن الاستهداف أسفر عن إصابة تركيين 2 من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، مشيرا إلى متابعة القنصلية التركية في أوديسا عن كثب أوضاع مواطنيها العاملين على متن السفينة. وأوضح إن أنقرة عربت لجميع الأطراف المعنية وعلى مختلف المستويات عن مخاوفها بشأن المخاطر والتهديدات الناتجة عن الحرب المتصاعدة مؤخرا في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى تداعياتها المحتملة على تركيا. وجددت الخارجية التركية تحذيرات الأطراف المعنية بضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خارج سيطرة للحرب القائمة في منطقة البحر الأسود، كما جددت دعوتها للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية للسفن المدنية في البحر الأسود وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. واختتمت بالقول: نذكر الأطراف المعنية بأننا مستعدون لتطوير تدابير إقليمية وعملية بهدف منع التصعيد وتسريع عملية السلام.

ذكر البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي الخطوط الحمراء لواشنطن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في البيت الأبيض يوم أمس الجمعة ردا على سؤال بشأن اجتماع الأمن القومي لبحث مستجدات الاتفاق مع إيران. وقال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة استغرق نحو ساعتين، وأضاف إن الرئيس ترامب سيبرم اتفاقا يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي خطوطها الحمراء دون تفاصيل أكثر. إلى ذلك أكد المسؤول الأمريكي أيضا أنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. هذا ويوم الجمعة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين رفيع المستوى أن ترامب لم يتخذ خلال الاجتماع المذكور قرارا نهائيا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة نفيها توصل طهران لاتفاق مع واشنطن خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. وذكرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن المصادر التي قالت أنها مطلعة على المفاوضات مع الولايات المتحدة أن ادعاءات ترامب الأخيرة بشأن اتفاق محتمل مع طهران غير صحيحة، ووصفت تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها مزيج من الحقيقة والكذب، واعتبرت أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى استعراض نصر زائف. كما أوضحت المصادر أن نص التفاهم أعد في إطار التزام مقابل التزام مؤكدة أن طهران لم تصادق بعد على الاتفاق. وأضافت أن مزاعم ترامب بشأن فتح إيران لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة من دون فرض أي رسوم ليست صحيحة، وأن النص التفاهمي لا يتضمن أي بند من هذا النوع، مشيرة إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق وفق ترتيباتها الخاصة المحددة مسبقا بعد رفع الحصار. هذا وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلن ترامب أنه سيحسم في اجتماع بغرفة العمليات مع فريق الأمن القومي قراره النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال عماد سليم نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في هجوم نفذه يوم الأربعاء. وأضاف في بيانه: هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك قبل يومين وقضت على عماد حسن حسين سليم نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس. وادعى أن سليم قاد عمليات اقتحام نفذها مسلحو الكتيبة إلى داخل أراضي إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. وتابع مدعيا أن سليم دفع على مدار السنوات الأخيرة وبشكل خاص في الفترة الأخيرة عشرات المخططات ضد قوات الجيش العاملة في قطاع غزة، ولذلك شكل تهديدا فوريا وفق تعبيراته. وزعم أن الهجوم استهدف كذلك قائدا إضافيا في حماس دون الكشف عن اسمه، ولافتا الانتباه إلى أن النتائج ما زالت قيد الفحص. هذا ولم يصدر تعقيب فوري من حماس أو كدائب عز الدين القسام على بيان الجيش الإسرائيلي. انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، معتبرين أنه يعرض القوات المسلحة للخطر ويأتي في إطار حملة الانتخابية. وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن حالة من الغضب سادت أوساط المؤسسة الأمنية عقب تصريحات أدلى بها نتنياهو وتحدث فيها عن نشاط عسكري إسرائيلي شمال الليطاني في وقت تتسم فيه العمليات على الجبهة اللبنانية بحساسية أمنية عالية. ونقلت الهيئة عن مسؤولين أمنيين أن الكشف عن هذه الأنشطة لا يحقق فائدة عملياتية وقد يوفر معلومات يمكن أن تؤثر على سلامة القوات المنتشرة في الميدان. ووصف المسؤولون الخطوة بأنها غير ضرورية وتعرض القوات للخطر، وأضافوا أن التصريحات نتنياهو جزء من حملة الانتخابية للانتخابات المقبلة. هذا ويومي الخميس والجمعة دعا نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني بجنوب لبنان وتقدم إلى مواقع سيطرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بقضاء الصور جنوبي البلاد. وذكرت الوزارة في بيانها أن غارة إسرائيلية على بلدة معروب بقضاء الصور أدت إلى 4 شهداء بينهم مسعف و5 جرحى بينهم مسعف آخر. وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور أدت إلى 3 شهداء، أحدهم سوري الجنسية وجريح. كما أسفرت الغارة الثالثة على بلدة طير دبا بالمنطقة ذاتها عن وقوع 4 شهداء وجريحين. ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان أبريل والممدد حتى مطلع يوليو تموز. هذا هو يوم الخميس قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان ترقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية. هذا ومنذ الثاني من مارس آذار تشن إسرائيل عدوانا مواسعا على لبنان خلف 3355 شهيدا و10,095 جريحا بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح وفق أحدث المعطيات الرسمية. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على عزم حكومته المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وقال الزبيدي أمام ضيوفه أن الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون. كما أكد على أن حكومة عازمة على مكافحة الفساد وتعزيز قوة العراق وسيادته والانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية لما فيه خير للعراق، وهي كلها

مبادئ دعت إليها المرجعية العليا. وعلى الرغم من الدعم الواسع لمساعي حصر السلاح بما في ذلك من الإطار التنسيقي، أكبر تحالف سياسي شيعي في البلاد ما زالت بعض الفصائل ترفض المشروع، ومن أبرز الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء التي تعلل ذلك بالقول إن المقاومة حق قائم ما دام هناك أي وجود أمريكي على أراضي البلاد حتى لو كان دوره استشاريا وبأعداد قليلة. ويرى مراقبون أن حصر السلاح يعد حجر زاوية للانتقال من منطقة المقاومة إلى منطقة الدولة وشرطا أساسيا لجذب الاستثمار وإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. هذا وينص الدستور العراقي في المادة 9 أولا أي على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. كما يمنع الدستور في المادة ذاتها البند باء تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو من النقص الفوري في الغذاء بسبب الحرب على إيران ومن صدمات متتالية تقلل من إنتاج الغذاء مستقبلا. أفاد بذلك كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة الأممية ماكسيمو توريرو في مقال له نشره يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وقال توريرو: بينما يواجه المزارعون ارتفاعا في أسعار سماد اليوريا بنسبة تتراوح ما بين 20-60%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والري، فإن الخطر الأكبر لا يكمن في النقص الفوري في الغذاء بل في الصدمات المتتالية التي تقلل من إنتاج الغذاء مستقبلا. وأوضح أن هذه الحرب تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة واضطرابات في الخدمات اللوجستية، يتبعها نقص في الأسمدة ثم انخفاض في المحاصيل مع آثار لاحقة تفضي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبات في السوق بعد أشهر. وتابع قائلا: ومع تزايد خطر أزمة غذائية عالمية خلال الأشهر الستة إلى السنة القادمة، فإن القرارات التي تتخذها الدول الآن ستحدد مدى حدة هذه الأزمنة. ودعا صانعي السياسات والحكومات إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتفعيل برامج موجهة بدقة للأسر الضعيفة لا سيما في المناطق الريفية، وشدد على ضرورة أن تؤمن الحكومات ممرات تجارية بديلة وتتجنب فرض قيود على تصدير الطاقة والمدخلات الزراعية، الأمر الذي يفاقم النقص العالمي. والنبأ الأخير في النشرة: قدم فريقي سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي عرضا جويا ضمن احتفالات مدينة إسطنبول بالذكرى 573 للفلاح الإسلامي، وأقيمت الفعالية في منطقة يينيكابو بحضور والي إسطنبول داوود جول والنائب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى نوري أصلان وقائم مقام الفاتح جعفر ساريلي إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين. ونفذ طيار سولو تورك طلعات تحتية فوق مضيق البوسفور ومحيطه مقدمين عروضا بهلوانية عالية الإيقاع أبهرت الحضور. وقال والي إسطنبول في كلمة خلال الفعالية إن فتح إسطنبول يمثل حدثا كتب بأحرف من ذهب في التاريخ، مقدما تهانيه للمواطنين بمناسبة الذكرى وعيد الأضحى. ونقل أيضا تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المشاركين مضيفا: نحتفل بفتح إسطنبول كما يليق به مع عائلتنا بالمحبة والحماس في مدينتنا، مشيرا إلى أن فتح إسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام. وأكد كذلك أن السلطان محمد الفاتح وجيشه أسسوا حضارة جديدة قائمة على الحرية والسلام والعلم والثقافة. كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد
إلى ما هي عليه اليوم. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. أشكر المتابعة وإلى اللقاء.

هندسة الذهن، تعليم علم الفلك في المدارس الأناضولية. بالنسبة لطالب يدرس في ضوء خافت داخل حجرة بمدرسة أناضولية في القرن

الثالث عشر لم تكن السماء مجرد مشهد يثير الإعجاب، بل كانت معادلة هائلة تنتظر الحل. كان تعليم الفلك هنا، أو ما يعرف بعلم الهيئة، بعيداً كل البعد عن السرد الرومانسي الذي يكتفي بتحفيظ أسماء النجوم. في قاعات التدريس هذه تحولت السماء إلى آلة عقلانية يتم ترويضها بالأرقام ورسم حدودها بالخطوط الحادة للهندسة. لقد استوعب علم الفلك الأناضولي السماء لا كفضاء للمعاني فحسب، بل كنظام حركة يمكن نمذجته رياضياً. شكل نموذج الفلكي الإغريقي القديم بطليموس حجر الزاوية لهذا التعليم. في هذا النموذج تقبع الأرض ثابتة في المركز، بينما تحمل الشمس والقمر والكواكب على أفلاك شفافة متداخلة. لم يكن توقف الكواكب أحيانا في السماء أو تراجعها لغزا للأستاذ وطالبه، بل كان نتيجة رياضية لنظام حركة التدوير، حيث تدور الكواكب في دوائر صغيرة فوق دوائر كبرى. لم يكن الهدف الحقيقي للتعليم مناقشة البنية الفيزيائية للأجرام السماوية، بل كان الحساب الدقيق لموقع الجرم في السماء في تاريخ محدد دون أدنى خطأ. إن الطريق المؤدي إلى درس الهيئة يمر عبر الهندسة، ولكنها ليست هندسة الورق المسطح، بل تعرف الطالب عليها على أساس المثلثات الكروية. فبينما يبلغ مجموع زوايا المثلث على السطح المستوي 180 درجة، تكسر المثلثات المرسومة على سطح كروي كالسماء هذه القاعدة. لم يكن بإمكان الطالب الفاصل إلى علم الفلك دون تعلم كيفية قياس الزوايا على الكرة ونسبة أطوال الأقواس، وهذه المرحلة كان كتاب جوامع علم النجوم للفراغاني هو الدليل الأساسي لهم. لم يقدم الفراغاني معرفة نظرية فحسب، بل لخص الثوابت العديدة مثل حجم الأرض وميل دائرة البروج وترتيب الكواكب. لم تكن هذه الأرقام بيانات مجردة للطالب، بل كانت الأسس الراسخة التي سيبني عليها كل أرصاده وحساباته المستقبلية. بعد الإطار النظري يواجه الطالب مطبخ الفلك الحقيقي، أي الزيج، وهي جداول فلكية تتكون من بحور من الأرقام الهائلة. تدرج هذه الجداول مواقع الشمس والكواكب في تواريخ محددة، ولكن ولأن السماء في حركة مستمرة والجداول لا يمكنها استيعاب كل لحظة، تعلم الطالب هنا حساب القيمة البينية عبر حساب معدل التغيير بين تاريخين. هذه العملية التي تبدو اليوم خطوة رياضية بسيطة، كانت تتطلب في ثقافة الحساب آنذاك دقة وصبر ومنهجية فائقة. وهكذا تحول درس الفلك من مراقبة السماء إلى ممارسة بناء علاقات صحيحة بين الأرقام. تميز انضباط الحساب في الأناضول بتكييف النماذج العالمية مع الجغرافيا المحلية. كانت قوانين السماء عالمية، لكن التطبيق وجب إعادة ضبطه في كل مدينة، وهنا يأتي دور الاسترلاب. هذه الآلة التي تختزل السماء في راحات اليد تحتوي في داخلها على صفائح تسمى صفيحة، صممت خصيصا لكل مدينة. فالصفيحة المرسومة لمدينة كونيا لم تكن تعطي النتيجة ذاتها في سيفاس، ولأن السماء تقدم ارتفاعا وزاوية مختلفة عند كل خط عرض. هذا الوضع ربط علم الفلك مباشرة بجغرافيا الأناضول. كانت الثمرة الملموسة لهذا التكييف المحلي هي تحديد اتجاه القبلة، فالخط المرسوم بين نقطتين على خريطة مسطحة لا يمثل أقصر طريق على أرض كروية. الشخص الذي تلقى تعليم الهيئة في المدرسة اعتبر الأرض كرة ليجد الاتجاه بين مدينته ومكة، ووضع في حسبانه وجود قوس بين النقطتين، قوس وليس خطا مستقيما. هذه العملية التي تمت عبر بناء مثلثات كروية جعلت علم الهيئة يتجاوز فهم السماء ليتحول إلى مجال للرياضيات التطبيقية التي تحدد الاتجاهات على الأرض. وبالمثل أصبح المؤقتون الذين يحددون الوقت عبر قياس ارتفاع الشمس الممثلين المؤسساتيين لهذا التقليد الحسابي في حياة المدينة. انتقلت

0: هذه المعرفة التقنية ليس فقط عبر استخدام الآلات بل عبر تقليد نصي ضخم. كانت الأزياج التي أعدها عباقرة مثل نصير الدين الطوسي هي المرجع الأساسي في الأناضول، لكن هذه النصوص لم تكن مراجع خاملة في المكتبات بل كانت تقليد الشرح والحاشية، دليلا على كيفية إبقاء المعرفة حية في الأناضول. إن تصحيح خط العرض المحلي على هامش جداول أو شرح يسهل طريقة الحساب أو تنبيه لخطأ تقني، كلها كانت تشير إلى أن المعرفة كانت تختبر وتطور باستمرار. أنتج علم الفلك في المدارس الأناضولية ذهنية منضبطة، ذهنية أصبحت رقمية عبر الأزياج ومحلية عبر الإصطرلاب ومتجددة عبر تقليد الشرح. لم تعد السماء مجهولة يخاف منها، بل أصبحت أداة حسابية تدرس وتقاس ويشارك بها. هذه الذهنية الحسابية شكلت الأساس لرصيد علمي سيتسرب من الأرقام الموجودة على هوامش المخطوطات ليتغلل في العبقرية المعمارية والمكانية والحجرية للدولتين السلجوقية والعثمانية.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. ينبغي تفسير عودة الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا مؤخرا والناجمة عن الاتفاقية الإطارية للحوار الثنائي المنظم الموقعة في 11 مايو أيار 2026 كمؤشر هام على بنية أمنية جديدة تتشكل في القرن الإفريقي.

ولا تمثل الاجتماعات رفيعة المستوى بين واشنطن وأديس أبابا مجرد تطبيع للعلاقات الثنائية المتوترة خلال حرب تيغراي، بل تمثل أيضا إعادة تقييم للجيوسياسية الإقليمية. وفي هذا السياق يمكن تحليل عملية إعادة إطلاق العلاقات هذه وفقا لثلاثة محاور رئيسية: تحول الأولويات الأمنية وتصاعد التنافس الإقليمي والنهج البراغماتي للقوى الكبرى. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أولا، يبدو أن الأمن قد عاد ليصبح محوريا في العلاقة، فالتركيز على الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب في المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الأثيوبي جيدون تيموثيش يبرز محاولة الولايات المتحدة المتجددة لإعادة تموضع إثيوبيا كشريك أمني. وهذا يدل على أن إثيوبيا لا تنظر إليها فقط من أجل استقرارها الداخلي، بل أيضا كفاعل إقليمي مؤثر في مواجهة تهديدات مثل الحرب السودانية وأمن البحر الأحمر وحركة الشباب. وقد دفع الفراغ الأمني الناجم عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والحرب الأهلية في السودان واشنطن بشكل خاص إلى إعادة التواصل مع إثيوبيا الفاعل القوي على الأرض في المنطقة. ثانيا، يعكس هذا التقارب التنافس متعدد الأوجه في القارن الإفريقي، فقد اتخذت الحرب السودانية تابع الحرب بالوكالة، حيث تتمركز جهات إقليمية فاعلة على جبهات مختلفة. وفي هذا السياق تثير الادعاءات بأن إثيوبيا بقيادة أبي أحمد تطعم بشكل غير مباشر قوات الدعم السري، أن أديس أبابا قد تحولت من واسط محايد إلى لاعب جيوسياسي فاعل. وبالمثل تكشف تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تستهدف جميع الجهات الخارجية الفاعلة في السودان عن وجود اختلافات في وجهات النظر حول كيفية تفسير هذا الصراع حتى داخل الغرب نفسه. في هذه المرحلة يشير النهج الأمريكي إلى براغماتية ملحوظة، فبينما لا تتجاهل واشنطن تماما النقاشات الدائرة حول دور إثيوبيا في السودان، إلا أنها لا تعطي الأولوية لهذه القضية على العلاقات الثنائية. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن إثيوبيا تعتبر فاعلا لا غنى عنه في النظام الإقليمي، وفي الواقع تحتل إثيوبيا مكانة مركزية في البنية الأمنية للقارن الإفريقي نظرا لحجم سكانها وقدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي. ويثير هذا الوضع أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة قائمة على الأولويات الجيوسياسية على الخطابات المعيارية. ثالثا، يعد تهميش قضية تيغراي على الأجندة الغربية أحد أبرز مظاهر هذا النهج البراغماتي. فقد أدت الحرب بين جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة المركزية خلال الفترة 2022 إلى شرخ خطير في العلاقات الأمريكية الأثيوبية. ومع ذلك اليوم، ورغم الضعف الفعلي لاتفاقية بريتوريا وتصاعد التوترات السياسية في تيغراي، يبدو أن ردود الفعل الغربية على هذه القضية محدودة. يشير هذا الوضع إلى أن الغرب قد تبنى نهجا أكثر بعدا تجاه المشاكل السياسية الداخلية تجنبا لخسارة إثيوبيا. ومع ذلك يعد سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر قضية بالغة الأهمية في هذه المعادلة الجديدة. فرغم كونها دولة غير ساحلية، فإن أهداف أديس أبابا الاستراتيجية في الوصول إلى البحر الأحمر تشكل مخاطر وفرصا في آن واحد للاستقرار الإقليمي. ويمكن اعتبار تفضيل الولايات المتحدة للحوار مع إثيوبيا بشأن هذه القضية محاولة لتجنب سيناريو عسكري محتمل.
ففي الواقع قد تؤدي محاولة بالقوة للوصول إلى البحر

تساعد نفوذ جهات فاعلة مثل تركيا ودول الخليج والصين في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص فإن انخراط تركيا المتعدد الأوجه في القرن الأفريقي ولا سيما في الصومال يشجع واشنطن على تبني منظور استراتيجي متجدد تجاه المنطقة. وفي الختام، لا تعد عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإثيوبيا مجرد تطور دبلوماسي ثنائي، بل هي انعكاس لموازين القوى الجديدة التي تتشكل في القرن الأفريقي. وتوثر هذه العملية أن الأولويات الأمنية تفوق المخاوف المعيارية، وأن الفاعلين الإقليميين يتبنون سياسات أكثر استقلالية وتعددا في الأوجه، وأن التنافس بين القوى العظمى يزداد حسما. وفي هذا السياق تبرز إثيوبيا ليس فقط كدولة تعاني من أزمة، بل أيضا كفاعل جيوسياسي رئيسي يشكل مستقبل النظام الإقليمي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين، الأولى دمجج سيري ميشند والأخرى بسنين سيفجن للمطرب الكبير كايهان.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية، وسنكون معكم في لقاء آخر ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. ويمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdin.com، علما بأن البريد الإلكتروني arabic@trt.net.tr. وفي ختامي لكم من جميع الذين سارعوا على أعداد البث، وأنا المذيع عجوان شيدامولو، ومن الفريق الهندسي سيركان أوكسال، أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 مايو أيار عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. أنقرة تعلن عن إصابة 2 من مواطنيها جراء استهداف سفينة تركية مساء أمس في البحر الأسود. البيت الأبيض يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويروعي الخطوط الحمراء لواشنطن، إلا أن وسائل إعلام إيرانية تنقل عن من وصفته بالمصادر المطلعة نفيها توصل طهران لاتفاق مع واشنطن. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية. وليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت أنقرة إصابة 2 من مواطنيها جراء استهداف سفينة تركية مساء الخميس في البحر الأسود. وذكرت وزارة الخارجية في بيانها أن سفينة شحن تركية كانت ترفع علم دولة فانواتو تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء نقلها بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني إلى تركيا. وأضاف البيان إن الاستهداف أسفر عن إصابة تركيين 2 من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، مشيرا إلى متابعة القنصلية التركية في أوديسا عن كثب أوضع مواطنيها العاملين على متن السفينة. وأوضح إن أنقرة عربت لجميع الأطراف المعنية وعلى مختلف المستويات عن مخاوفها بشأن المخاطر والتهديدات الناتجة عن الحرب المتصاعدة مؤخرا في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى تداعياتها المحتملة على تركيا. وجددت الخارجية التركية تحذيرات الأطراف المعنية بضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خارج سيطرة للحرب القائمة في منطقة البحر الأسود، كما جددت دعوتها للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية للسفن المدنية في البحر الأسود وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. واختتمت بالقول: نذكر الأطراف المعنية بأننا مستعدون لتطوير تدابير إقليمية وعملية بهدف منع التصعيد وتسريع عملية السلام. ذكر البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تزم إبرام اتفاقا مع إيران يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي الخطوط الحمراء لواشنطن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في البيت الأبيض يوم أمس الجمعة ردا على سؤال بشأن اجتماع الأمن القومي لبحث مستجدات الاتفاق مع إيران. وقال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة استغرق نحو ساعتين، وأضاف إن الرئيس ترامب سيبرم اتفاقا يكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي خطوطها الحمراء دون تفاصيل أكثر. إلى ذلك أكد المسؤول الأمريكي أيضا أنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. هذا ويوم الجمعة ذكر صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين رفيع المستوى أن ترامب لم يتخذ خلال الاجتماع المذكور قرارا نهائيا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر وصفتها

0: الرئيس الأمريكي ترامب. وذكرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن المصادر التي قالت إنها مطلعة على المفاوضات مع الولايات المتحدة إن ادعاءات ترامب الأخيرة بشأن اتفاق محتمل مع طهران غير صحيحة، ووصفت تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها مزيج من الحقيقة والكذب، واعتبرت أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى استعراض نصر زائف. كما أوضحت المصادر أن النص التفاهمي أعد في إطار التزام مقابل التزام، مؤكدة أن طهران لم تصادق بعد على الاتفاق. وأضافت أن مزاعم ترامب بشأن فتح إيران لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة من دون فرض أي رسوم ليست صحيحة، وأن النص التفاهمي لا يتضمن أي بند من هذا النوع، مشيرة إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق وفق ترتيباتها الخاصة المحددة مسبقا بعد رفع الحصار. هذا وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلن ترامب أنه سيحسم في اجتماع بغرفة العمليات مع فريق الأمن القومي قراره النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال عماد سليم نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في هجوم نفذه يوم الأربعاء. وأضاف في بيانه: هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك قبل يومين وقضت على عماد حسن حسين سليم نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس. وادعى أن سليم قاد عمليات اقتحام نفذها مسلحو الكتيبة إلى داخل أراضي إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. وتابع مدعيا أن سليم دفع على مدار السنوات الأخيرة وبشكل خاص في الفترة الأخيرة عشرات المخططات ضد قوات الجيش العاملة في قطاع غزة، ولذلك شكل تهديدا فوريا وفق تعبيراته. وزعم أن الهجوم استهدف كذلك قائدا إضافيا في حماس دون الكشف عن اسمه، ولافتا الانتباه إلى أن النتائج ما زالت قيد الفحص. هذا ولم يصدر تعقيب فوري من حماس أو كذائب عز الدين القسام على بيان الجيش الإسرائيلي. انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، معتبرين أنه يعرض القوات المسلحة للخطر ويأتي في إطار حملة الانتخابية. وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن حالة من الغضب سادت أوساط المؤسسة الأمنية عقب تصريحات أدلى بها نتنياهو وتحدث فيها عن نشاط عسكري إسرائيلي شمال الليطاني في وقت تتسم فيه العمليات على الجبهة اللبنانية بحساسية أمنية عالية. ونقلت الهيئة عن مسؤولين أمنيين أن الكشف عن هذه الأنشطة لا يحقق فائدة عملياتية وقد يوفر معلومات يمكن أن تؤثر على سلامة القوات المنتشرة في الميدان. ووصف المسؤولون الخطوة بأنها غير ضرورية وتعرض القوات للخطر، وأضافوا أن التصريحات نتنياهو جزء من حملة الانتخابية للانتخابات المقبلة. هذا ويومي الخميس والجمعة دعا نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني بجنوب لبنان وتقدم إلى مواقع سيطرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بقضاء الصور جنوبي البلاد. وذكرت الوزارة في بيانها أن غارة إسرائيلية على بلدة معروب بقضاء الصور أدت إلى 4 شهداء بينهم مسعف و5 جرحى بينهم مسعف آخر. وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور أدت إلى 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية وجريح. كما أسفرت الغارة الثالثة على بلدة طير دبا بالمنطقة ذاتها عن وقوع 4 شهداء وجريحين. ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17

من نيسان أبريل والممدد حتى مطلع يوليو تموز. هذا هو يوم الخميس قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان ترقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية. هذا ومنذ الثاني من مارس آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلف 3355 شهيدا و 10,095 جريحا بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح وفق أحدث المعطيات الرسمية. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على عزم حكومته المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وقال الزبيدي أمام ضيوفه أن الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون، كما أكد على أن الحكومة عازمة على مكافحة الفساد وتعزيز قوة العراق وسيادته والانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية لما فيه خير للعراق، وهي كلها مبادئ دعت إليها المرجعية العليا. وعلى الرغم من الدعم الواسع لمساعي حصر السلاح بما في ذلك من الإطار التنسيقي، أكبر تحالف سياسي شيعي في البلاد ما زالت بعض الفصائل ترفض المشروع، ومن أبرز الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء التي تعلل ذلك بالقول أن المقاومة حق قائم ما دام هناك أي وجود أمريكي على أراضي البلاد حتى لو كان دوره استشاريا وبأعداد قليلة. ويرى مراقبون أن حصر السلاح يعد حجر زاوية للانتقال من منطقة المقاومة إلى منطقة الدولة وشرطا أساسيا لجذب الاستثمار وإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. هذا وينص الدستور العراقي في المادة 9 أولا أي على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. كما يمنع الدستور في المادة ذاتها البند باء تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو من النقص الفوري في الغذاء بسبب الحرب على إيران ومن صدمات متتالية تقلل من إنتاج الغذاء مستقبلا. أفاد بذلك كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة الأممية ماكسيمو توريرو في مقال له نشره يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وقال توريرو بينما يواجه المزارعون ارتفاعا في أسعار سماد اليوريا بنسبة تتراوح ما بين 20-60%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والري، فإن الخطر الأكبر لا يكمن في النقص الفوري في الغذاء بل في الصدمات المتتالية التي تقلل من إنتاج الغذاء مستقبلا. وأوضح أن هذه الحرب تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة واضطرابات في الخدمات اللوجستية.

الآن ستحدد مدى حدة هذه الأزمنة. ودعا صانعي السياسات والحكومات إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا وتفعيل برامج موجهة بدقة للأسر الضعيفة لا سيما في المناطق الريفية، وشدد على ضرورة أن تؤمن الحكومات ممرات تجارية بديلة وتتجنب فرض قيود على تصدير الطاقة والمدخلات الزراعية، الأمر الذي يفاقم النقص العالمي. والنبأ الأخير في النشرة، قدم فريقي سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي عرضا جويا ضمن احتفالات مدينة اسطنبول بالذكرى 573 للفرحة الإسلامي، وأقيمت الفعالية في منطقة يينيكابو بحضور والي اسطنبول داوود جول والنائب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى نوري أصلان وقائم مقام الفاتح جعفر ساريلي إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين. ونفذ طيار سولو تورك طلعات تحتية فوق مضيق البوسفور ومحيطه مقدمين عروضا بهلوانية عالية الإيقاع أبهرت الحضور. وقال والي اسطنبول في كلمة خلال الفعالية إن فتح اسطنبول يمثل حدثا كتب بأحرف من ذهب في التاريخ، مقدما تهانيه للمواطنين بمناسبة الذكرى وعيد الأضحى. ونقل أيضا تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المشاركين مضيفا: نحتفل بفتح اسطنبول كما يليق به مع عائلتنا بالمحبة والحماس في مدينتنا، مشيرا إلى أن فتح اسطنبول شكل بداية عصر النور ونهاية عصر الظلام. وأكد كذلك أن السلطان محمد الفاتح وجيشه أسسوا حضارة جديدة قائمة على الحرية والسلام والعلم والثقافة، كما ترحم على السلطان محمد الفاتح ورفاقه وجميع الشهداء والمحاربين القدامى الذين ساهموا في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. أشكر المتابعة وإلى اللقاء.

هندسة الذهن، تعليم علم الفلك في المدارس الأناضولية. بالنسبة لطالب يدرس في ضوء خافت داخل حجرة بمدرسة أناضولية في القرن الثالث عشر، لم تكن السماء مجرد مشهد يثير الإعجاب، بل كانت معادلة هائلة تنتظر الحل. كان تعليم الفلك هنا، أو ما يعرف بعلم الهيئة، بعيداً كل البعد عن السرد الرومانسي الذي يكتفي بتحفيظ أسماء النجوم. في قاعات التدريس هذه تحولت السماء إلى آلة عقلانية يتم ترويضها بالأرقام ورسم حدودها بالخطوط الحادة للهندسة. لقد استوعب علم الفلك الأناضولي السماء لا كفضاء للمعاني فحسب، بل كنظام حركة يمكن نمذجته رياضياً. شكل نموذج الفلكي الإغريقي القديم بطليموس حجر الزاوية لهذا التعليم. في هذا النموذج تقبع الأرض ثابتة في المركز، بينما تحمل الشمس والقمر والكواكب على أفلاك شفافة متداخلة. لم يكن توقف الكواكب أحيانا في السماء أو تراجعها لغزا للأستاذ وطالبه، بل كان نتيجة رياضية لنظام حركة التدوير، حيث تدور الكواكب في دوائر صغيرة فوق دوائر كبرى. لم يكن الهدف الحقيقي للتعليم مناقشة البنية الفيزيائية للأجرام السماوية، بل كان الحساب الدقيق لموقع الجرم في السماء في تاريخ محدد دون أدنى خطأ. إن الطريق المؤدي إلى درس الهيئة يمر عبر الهندسة، ولكنها ليست هندسة الورق المسطح، بل تعرف الطالب عليها على أساس المثلثات الكروية. فبينما يبلغ مجموع زوايا المثلث على السطح المستوي 180 درجة، تكسر المثلثات المرسومة على سطح كروي كالسماء هذه القاعدة. لم يكن بإمكان الطالب الفاصل إلى علم الفلك دون تعلم كيفية قياس الزوايا على الكرة ونسبة أطوال الأقواس، وهذه المرحلة كان كتاب جوامع علم النجوم للفراغاني هو الدليل الأساسي لهم. لم يقدم الفراغاني معرفة نظرية فحسب، بل لخص الثوابت العديدة مثل حجم الأرض وميل دائرة البروج وترتيب الكواكب. لم تكن هذه الأرقام بيانات مجردة للطالب، بل كانت الأسس الراسخة التي سيبني عليها كل أرصاده وحساباته المستقبلية. بعد الإطار النظري يواجه الطالب مطبخ الفلك الحقيقي، أي الزيج، وهي جداول فلكية تتكون من بحور من الأرقام الهائلة. تدرج هذه الجداول مواقع

0: الشمس والكواكب في تواريخ محددة، ولكن ولأن السماء في حركة مستمرة والجداول لا يمكنها استيعاب كل لحظة، تعلم الطالب هنا حساب القيمة البينية عبر حساب معدل التغيير بين تاريخين. هذه العملية التي تبدو اليوم خطوة رياضية بسيطة كانت تتطلب في ثقافة الحساب آنذاك دقة وصبر ومنهجية فائقة. وهكذا تحول درس الفلك من مراقبة السماء إلى ممارسة بناء علاقات صحيحة بين الأرقام. تميز انضباط الحساب في الأناضول بتكييف النماذج العالمية مع الجغرافيا المحلية. كانت قوانين السماء عالمية، لكن التطبيق وجب إعادة ضبطه في كل مدينة، وهنا يأتي دور الاسترلاب. هذه الآلة التي تختزل السماء في راحات اليد تحتوي في داخلها على صفائح تسمى صفيحة، صممت خصيصا لكل مدينة. فالصفيحة المرسومة لمدينة كونيا لم تكن تعطي النتيجة ذاتها في سيفاس، ولأن السماء تقدم ارتفاعا وزاوية مختلفة عند كل خط عرض. هذا الوضع ربط علم الفلك مباشرة بجغرافيا الأناضول. كانت الثمرة الملموسة لهذا التكييف المحلي هي تحديد اتجاه القبلة، فالخط المرسوم بين نقطتين على خريطة مسطحة لا يمثل أقصر طريق على أرض كروية. الشخص الذي تلقى تعليم الهيئة في المدرسة اعتبر الأرض كرة ليجد الاتجاه بين مدينته ومكة، ووضع في حسبانه وجود قوس بين النقطتين، قوس وليس خطا مستقيما. هذه العملية التي تمت عبر بناء مثلثات كروية جعلت علم الهيئة يتجاوز فهم السماء ليتحول إلى مجال للرياضيات التطبيقية التي تحدد الاتجاهات على الأرض. وبالمثل أصبح الموقتون الذين يحددون الوقت عبر قياس ارتفاع الشمس الممثلين المؤسساتيين لهذا التقليد الحسابي في حياة المدينة. انتقلت هذه المعرفة التقنية ليس فقط عبر استخدام الآلات، بل عبر تقليد نصي ضخم. كانت الأزياج التي أعدها عباقرة مثل نصير الدين الطوسي هي المرجع الأساسي في الأناضول، لكن هذه النصوص لم تكن مراجع خاملة في المكتبات، بل كانت تقليد الشرح والحاشية، دليلاً على كيفية إبقاء المعرفة حية في الأناضول. إن تصحيح خط العرض المحلي على هامش جداول أو شرح يسهل طريقة الحساب أو تنبيه لخطأ تقني، كلها كانت تشير إلى أن المعرفة كانت تختبر وتطور باستمرار. أنتج علم الفلك في المدارس الأناضولية ذهنية منضبطة، ذهنية أصبحت رقمية عبر الأزياج، ومحلية عبر الاسترلاب، ومتجددة عبر تقليد الشرح. لم تعد السماء مجهولة يخاف منها، بل أصبحت أداة حسابية تدرس وتقاس ويشارك بها. هذه الذهنية الحسابية شكلت الأساس لرصيد علمي سيتسرب من الأرقام الموجودة على هوامش المخطوطات ليتغلل في العبقرية المعمارية والمكانية والحجرية للدولتين السلجوقية والعثمانية.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. ينبغي تفسير عودة الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا مؤخرا والناجمة عن الاتفاقية الإطارية للحوار الثنائي المنظم الموقعة في 11 مايو أيار 2026 كمؤشر هام على بنية أمنية جديدة تتشكل في القرن الإفريقي. ولا تمثل الاجتماعات رافعة المستوى بين واشنطن وأديس أبابا مجرد تطبيع للعلاقات الثنائية المتوترة خلال حرب تيغراي، بل تمثل أيضا إعادة تقييم للجيوسياسية الإقليمية. وفي هذا السياق يمكن تحليل عملية إعادة إطلاق العلاقات هذه وفقا لثلاثة محاور رئيسية: تحول الأولويات الأمنية وتصاعد التنافس الإقليمي والنهج البراغماتي للقوى الكبرى. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أولا، يبدو أن الأمن قد عاد ليصبح محوريا في العلاقة، فالتركيز على الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب في المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الإثيوبي جيدون تيموسيش يبرز محاولة الولايات المتحدة المتجددة لإعادة تموضع إثيوبيا كشريك أمني. وهذا يدل على أن إثيوبيا لا تنظر إليها فقط من أجل استقرارها الداخلي، بل أيضا كفاعل إقليمي مؤثر في مواجهة تهديدات مثل الحرب السودانية وأمن البحر الأحمر وحركة الشباب. وقد دفع الفراغ الأمني الناجم عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والحرب الأهلية في السودان واشنطن بشكل خاص إلى إعادة التواصل مع إثيوبيا الفاعل القوي على الأرض في المنطقة. ثانيا، يعكس هذا التقارب التنافس متعدد الأوجه في القارن الإفريقي، فقد اتخذت الحرب السودانية تابع الحرب بالوكالة، حيث تتمركز جهات إقليمية فاعلة على جبهات مختلفة. وفي هذا السياق تثر الادعاءات بأن إثيوبيا بقيادة أبي أحمد تطعم بشكل غير مباشر قوات الدعم السري، أن أديس أبابا قد تحولت من واسط محايد إلى لاعب جيوسياسي فاعل. وبالمثل تكشف تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تستهدف جميع الجهات الخارجية الفاعلة في السودان عن وجود اختلافات في وجهات النظر حول كيفية تفسير هذا الصراع حتى داخل الغرب نفسه. في هذه المرحلة

0: يشير النهج الأمريكي إلى براغماتية ملحوظة. فبينما لا تتجاهل واشنطن تماما النقاشات الدائرة حول دور إثيوبيا في السودان، إلا أنها لا تعطي الأولوية لهذه القضية على العلاقات الثنائية. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن إثيوبيا تعتبر فاعلا لا غنى عنه في النظام الإقليمي، وفي الواقع تحتل إثيوبيا مكانة مركزية في البنية الأمنية للقرن الأفريقي نظرا لحجم سكانها وقدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي. ويثير هذا الوضع أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة قائمة على الأولويات الجيوسياسية على الخطابات المعيارية. ثالثا، يعد تهميش قضية تيغراي على الأجندة الغربية أحد أبرز مظاهر هذا النهج البراغماتي. فقد أدت الحرب بين جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة المركزية خلال الفترة 2020-2022 إلى شرخ خطير في العلاقات الأمريكية الإثيوبية. ومع ذلك اليوم، ورغم الضعف الفعلي لاتفاقية بريتوريا وتصاعد التوترات السياسية في تيغراي، يبدو أن ردود الفعل الغربية على هذه القضية محدودة. يشير هذا الوضع إلى أن الغرب قد تبنى نهجا أكثر بعدا تجاه المشاكل السياسية الداخلية تجنبا لخسارة إثيوبيا. ومع ذلك يعد سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر قضية بالغة الأهمية في هذه المعادلة الجديدة. فرغم كونها دولة غير ساحلية، فإن أهداف أديس أبابا الاستراتيجية في الوصول إلى البحر الأحمر تشكل مخاطر وفرصا في آن واحد للاستقرار الإقليمي. ويمكن اعتبار تفضيل الولايات المتحدة للحوار مع إثيوبيا بشأن هذه القضية محاولة لتجنب سيناريو عسكري محتمل. ففي الواقع قد تؤدي محاولة بالقوة للوصول إلى البحر إلى تفاقم التوترات بين الصومال وإثيوبيا وتجعل أمن البحر الأحمر أكثر هشاشة. وأخيرا، ينبغي تقييم هذه التطورات في سياق أوسع للمنافسة الجيوسياسية، ويمكن تفسير مساعي الولايات المتحدة لإعادة هيكلة علاقاتها مع إثيوبيا كرد فعل على تزايد نفوذ جهات فاعلة مثل تركيا ودول الخليج والصين في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، فإن انخراط تركيا المتعدد الأوجه في القرن الأفريقي ولا سيما في الصومال يشجع واشنطن على تبني منظور استراتيجي متجدد تجاه المنطقة. وفي الختام، لا تعد عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإثيوبيا مجرد تطور دبلوماسي ثنائي، بل هي انعكاس لموازين القوى الجديدة التي تتشكل في القرن الأفريقي. وتوصل هذه العملية أن الأولويات الأمنية تفوق المخاوف المعيارية، وأن الفاعلين الإقليميين يتبنون سياسات أكثر استقلالية وتعددا في الأوجه، وأن التنافس بين القوى العظمى يزداد حسما. وفي هذا السياق تبرز إثيوبيا ليس فقط كدولة تعاني من أزمة، بل أيضا كفاعل جيوسياسي رئيسي يشكل مستقبل النظام الإقليمي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين، الأولى دمجاجة سيريمي تشندي والأخرى بالسنين سيفجن للمطرب الكبير كاياهان.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية، وسنكون معكم في لقاء آخر ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. ويمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdin.com، علما بأن البريد الإلكتروني arabic@trt.net.tr. وفي ختامي لكم من جميع الذين سارعوا على أعداد البث، وأنا المذيع عجوان شيدامولو، ومن الفريق الهندسي سيركان أوكسال، أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.